يجيب له وين هذا اللي يجيب له توكيو ادرك مين اللي يجيب له مانيو كان ما بيقدر تطير تطير وقدر ما كنا جيسي.